الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جهد به وكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبصر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يأمر أن الله يحب مكارم الأمور ويكره صفصفه يحب من عباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه وإنه لا يهدي القوم الفاسقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع الكريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله العظيم يشكركم واشكره على نعمه يجدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة

محمد رسول الله هذه دعوة الله سيدنا محمد رسول الله وبعث رسول الله إنك لا تخلف استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا سدوا الخلل الذي صلي فرض جمعتي عليك استاذ قبلتي امام الله اكبر الله اكبر كبير من وجه بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: من يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لموقرك والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا غني يا حميد، يا مبي ويا ميت، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا دينانا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وقيامنا قيام الخائفين، وركوعنا ركوع المتوارعين، وسجودنا سجود المتضارعين، وأعمالنا عملا صالحين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا موت الشهداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: لا إله إلا الفردوس يا الله ولا هو على
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar sudah kita ikuti bersama tadi ya, demikian silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilal Muhtarin Banjarmasin. Dan selepas ini kita masih akan bersama ini.

اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي، صل عليه وسلم.

0: الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صلي وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل ولقم ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك ذي يد الواصلة ورحمة النازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله ومن أرواح أزواجه وذريته ولمن تبع لدينه ثم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله من أرواح سادتنا أبي بكر ومن أرواحهم ما شاء الله أرواح أبنا ولمهتنا ولأجدر مشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد خصوصا من بقوم ولهم وجاهدوا أنفسهم إلى معاد المرشد الأمين ثم إلى أرواح من أنفقوا ولهم وجاهدوا أنفسهم سبيل المهتدين ثم إلى روح عبدك الراجل عفوك صاحبه وجمع البقر شيخنا ومربنا وجمع الزهد محمد ثم إلى روح جدتي جاسيتي سارة بنت حجي حسن ثم إلى روح عمتك الرجل أخيك حمدة بنت حجي أحمد أسمني أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله بداء له من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من نجاة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من تأمبون من تحلل من ترضى.
1: Ya, dan setelah kebrokan demikian telah kita ikuti bersama ceramah agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Ridho. Semoga kita bisa mengambil intisari dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi untuk bisa menjadi satu pegangan kehidupan bagi kita. Baik, saat ini pukul 19.53 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam kemampian bersama kami, Prokat Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prokat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.